من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس، الفصل الثاني من الآية 18 حتى 28. جدال في الصوم. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين، فأتى من يقول ليسوع: لماذا تلاميذ يوحنا والفريسيون يصومون وتلاميذك لا يصومون؟ قال:

لهم أيسعوا أهل العرس أن يصوموا ومعهم العروس؟ لا يسعهم صوم مدام العروس معهم، ولكن ستأتي أيام يرفع فيها العروس ويومها يصومون. ما من أحد يرقع ثوبا باليا برقعة بحرة لئلا ينتزع الجديد بعض البالي ويتسع الخرق، وما من أحد يصب خمرة جديدة في زق بال لئلا تشق الخمرة الزقة فتتلف الخمرة والزق، بل تصب خمرة جديدة في زق جديد. وفي أحد السبوت جزى يسوع بالزروع، فأخذ تلاميذه يمشون وهم يقطفون السنابل. قال الفريسيون ليسوع: ألا انظر لما يفعلون ما لا يجوز فعله في السبوت؟ قال لهم: أما قرأتم قط ما فعل داود حين عازه الطعام وجاع هو وصحبه، كيف دخل بيت الله في عهد عظيم الأحبار أبياتر وأكل خبز التقدمة وأطعم صحبه أيضا، وأكله لا يجوز إلا للكهنة؟ ثم قال لهم: السبت للإنسان لا الإنسان للسبت، فابن الإنسان رب السبت نفسه.

ثم قال لهم يسوع: السبت للإنسان، لا الإنسان للسبت. فابن الإنسان رب السبت نفسه.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.